وحش الشاشة سبع البراري ناكح الكل اللامبالي ضر مطر الغزيرة والنظرة الأخيرة ننظر إليك بحسن عيش الدورة غالي شفنا سقوط بشار الأسد سجل عند

0: Good morning, Kerek Monferon. Welcome to your radio campus.
1: Я телі посконі обзані ба радіо кампус. Доброго дня, вас вітає радіо.
2: Welcome to radio campus.
3: Bonjour à tous. Rob
4: Bahar, خوش آمدید به
5: کلام. Salam, خوش آمدید به
6: کلام. مرحبا بكم في كلية الراديو.
7: Radio campus, c'est super.